أسد ووت أزك بروجرامك وقت أن إجازة هن برو باوت أز بي أكلت زت أز أشي يمي بروجرامك ريكوردينغ بريت صندر واري دوهلي بح بجي بحت سارن بحن بجن تان كاران فون نمبر 01942480364 أس بيت تو يي بروجرام چو بريت صندر وار توي بوزان بح بجي تجهن منتن بيت بيهو توي تأس خدا أس حوال